حملت كوري مي هناي نباك انت كرا مي ها هم هم نواني تيبا مي هم هند مكرني ورا بس مدنه.

0: فهكليك فانوك كرباش هما كشورم الله وعد فلكي حق تدي فهتمن رسكلانج ايورنا وعد كربا باي كنت تمن رسكلانج كليك فان دكيفيس نوتا ايج كورين تمن رسكلانج كليك فان مرغنيفيس فه ايورن رجوع باهشي تمن رسكلانج حضرتشي
1: ولقد أرسل

0: فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون
1: دم مكيبي سورة المنافقون فشاقين سورة جئنيلا ميادو جمي فيلاول أم فراتما فاتم تاليك يا بلو

بهم فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم

0: ولله خزائن السماوات والأرض
1: ولله خزائن السماوات أدك يا بدت نفشعين.

0: يفقهون.
1: يعني متانجا والأرض يتانجا راجع السكون راجع حكم بروان ده أهنو تفخيمكم أداكم كيواني. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون.

0: مما رزق. مهار ميمو جي مدوك را حالتوغا إتانجي ألف نوات مدوك أكرو بارن نواني فريهم كفا رايا داني مهار كوريك كيون تاك بدارغس ديمابا مسلكي ألف جي فهاتا را باركورن جيهي حالتوغا ألف اس بارواني أهنو وأنفقوا مما رزقنا رجلا مدكورا حالتك هما ألف قطع بابانية
1: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت أن يأتي

0: والله خبير بما تعملون.
1: فوزيك يا بدر في دار الفشاي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قلوبهم.
1: ادي اتنت كيابدا يرفطوا بيع على قلوبهم عين عين البركه تانغ صفه تفريهم كلها قولي جنن نغوتو

0: فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم
1: هذه آية فشانك يا بدر
0: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقومهم
1: هذه كيف وإن يقولوا
0: وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم
1: هم العدو عدو هم العدو فاحذرهم
0: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون

0: رؤوسهم يستغفر تاج أبفل يستغفر بما مد كربني
1: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون

0: أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم.
1: أديك يا بدر. أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. لفظ الجلالة يتعقى فرهم كل مجيني. أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم.
0: أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين.

0: ولكن المنافقين لا يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: مها حساب ميدوغ مفلاورن مالانا اراده كوريا افلاور كايكي بدل كلمه ميدوغ وكولا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: مسلم في دعوة جميع ذلك البرام قام جنستني سورة المنافقون إبن آيات فشكين سورة كإكار ون آيات جنية ذا دربارون جي قطقة بابيربي نازم عبد الرشيد فاطمة العديد عدي فوزي محمد في دعوة ننقو عدبي القاري علي بهيد عبد الرحمن مصطفى في الأول من سلسلة دعونا برنامج كيف بدلهم قوم يدكم حساب مبكيلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما

إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كافس هداية تجمع مي برنامج كوريا دانا.

0: فحكليك فانوك كرباش هما كشورم الله وعد فلكي حق تدي فهتي من رسكلانج ايورن وعد كربا باي كانت تي من رسكلانج كليك فان دكيفيس نوتا ايج كورين تي من رسكلانج كليك فان مرغن نبيس فه ايورن رجوع واهشي تي من رسكلانج حضرتشي
1: ولقد أرسل

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: تيسيبي مغرب نماذ وقتك بانجيا بانجي دوا مالا مالا كاريكا وارتكا مغرب نماذ وقتبي حقدي ساويس منتكا دميجنستني كيريت قرآن كيبو
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى

اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون

وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون.

0: على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض
1: ولله خزائن السماوات أدك يا عبادة نفشعين

0: يفقهون.
1: يعني متانجا والأرض إتانجا راج السكون راج حكم بروان ده أهنو تفخيمكم أداكم كيواني. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون.

0: ma razaq. Miharu mimu ge e maddu kura halatuga etange alif nuwata madduga akuru barin nuwani nge e furihama kofa raya dani miharu e kurige kiyum takabadaru ges e dimawa masaleki alif ge fahata ra barukuran jihe halatuga alifas barwani ehnu وأنفقوا مما رزقنا رجلا مذكورا حالتك هما ألف قطع بابانية
1: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت أن يأتي

0: والله خبير بما تعملون.
1: فوزيك يا بدأ في دار الفشاك.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قلوبهم.
1: ادي ايتانت كيا بدا يعني فاتو بيع على قلوبهم عين عين بركان تانغ صفه تفريهم كلها قولي جنن نغوتا

0: فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم
1: هذه آية فشان كيابل
0: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقومهم
1: أديك يا أبا وإن يقولوا
0: تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم
1: هم العدو هم العدو فاحذرهم
0: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون

0: ورؤوسهم يستغفر تاج أبا فيل يستغفر بما مد كربني
1: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم

0: أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم
1: أديك يا بدر. أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم لفظ الجلالة إتاقة فريهم كل مجيني. أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم
0: أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم

ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل،

0: ولكن المنافقين لا يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: مها حساب أمي دوجي مفيلا ولا نمالانا إرادة كرفيا آفيلا ولا كايكي قبض كل مجو أمي دوجي وكيلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مسلم فدا اور گمیا دے پروگرام گم گنستنی سورۃ المنافقون اے بنا ایتن فشگین اے سورۃ کے 11 ونا ایت گنی دا دروروں گے گتگا بے بیر وی نازم عبد الرشید فاطمہ تعالی دی ادی فوزیہ محمد فلا ننگو ادی وی القاری علی وحید عبد الرحمن مسلم فلا اور میسج لا گدم گنا پروگرام کا ایک بدلم گم میت کم حساب وکیلن والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسيبي ميريغ إشانا مادوغتوكي بانجيا بانجيدوا مالا مالا كاريغا وارتكا ميريغ إشانا مادوغتوكي هيكدي ساليس إم منتكا دميغنستني كيرت غروان كيفو.

المباراة ضد اسبانيا بي اس ام كفراتوندي خاصة هدية قلبي هاجن عمرة كفراتوندي عمرة داتورو بي بي ام كفراتوندي gift voucher ايزب كفراتوندي ان هاستروفياجي gift voucher

0: شكرا يا حفصاتة. حسين شكرا يا حفصاتة. كوبا سيرو سيروم بلي كوبا ماتيفيري امي ماتيفيري داري دوهم اهنو
1: ماتيفيري داري امي ها
0: وارا كوروكو فوني كو اميو تو ميزو بينوني
1: مي ميري مي ها وفا كورنج هيري ها وفا وانج هيري وفا ويري ري دين ماكين واهكتا كاني هندا كاكاني مي شكر ادا كولدوم ميوتي امي فتم
0: كم ايه ديغي
1: الله سبحانه وتعالى مي نيوم ديفي كمتكا حمد كورم دي الگوندا مي حساب مي ادوني الگوندو اولي بودوي ماتيفيري ايكا ماتيفيري ايگه لوبيت رايتون الگوندا ديفي فودي هما ابار دوم سابو ماتيفيري ايگه لوبيت رايتون نا ورا بودا شكر دانناوا ادي الگوندا وورت دينموغا اهي تير بيدين هاسكو ستيلكو گه موظفون Union Sports Club USC ke faratun vede vehi tarikam varaboda faha kollang hamayaku MTCC MACL adi Malaya City Council ge amu hidmetaka behe bang koddim bura masakkai vote hovadumuga ekoddevi masakkat varaboda faha kollang hama purihave fulnaves varaboda shukur dannawan adi mi fursatuga aluganda wakiwaki nantak kiyang tangkole listu diguana tiwe jumlako alugana vote deva alugana support korawwa emme ha baverinna emme ha divehi lobwete rayitunna warabboda shukuru nannawa warabboda shukuriya
0: baba yey ei husenge salute sabe husen warang ufave chawara marhaba husen

0: شكرا.
1: شكرا جوني ورا هي جام هوشال ما أنا كان سالك منا جوني يجي. هذا من ميهارو مي خاصة حفلة غا مي كوريا جنديرو غا مباراة توغا هاتروانا دي فاسفنا يولان كوفي. دعوتي يا مي خاصة بعوض كول. ميهار مي تبي إيفانا ديفانا ثيمانا يكترين تروفي وفلا لني كوم بابري التوسو آلكي. غوتن نيمما وافي أغنمينغة آمون ديفي وورد أدي أغنمينغة فانديارون ديفي ماكس آيكي غا جملة نتيجة أغنمينا هم يعيش سبني. فنديارون ديفا ماكس كه هاد ديها فاين إنستا آمون ديفا وورد كه فان سافيس إنستا إن جملة نتيجة مينيرني أغنمينغة مي بابرينغة إم مي فاهو شيلو ميوني دو كولافا غوتن نيمي أغنمينا هم ميوني نتيجة آس. نفا ساني شهاما ستيجا. Sorry.

كومبيتيشن كا تروفي وفي الالعاب الامريكي مريم شهامه. مرحبا شهامه. ورا ورا مرحبا شهامه كي حقيقه تدرس ورا ورا كي فرقه تبعيه ورا كل دانا بريزنتر. مرحبا شهامه. شهامه يا انام هوا كل ديواني ميرك شرف مهمان فرنا ثقافه تاثير كابيه وزير هنا والو Minister.

المباراه تقدمنا بي اس ام دي بهي اشوفي على فاس اجينا ادي بي اس ام دي خاصه هديه مسكيا عمرا جروب كفراتون دي عمرا داتورو The Hawks Nest by Hawks Hotel ke demi haka dedu ke huru Island perfume ke faratun de engha sufya ke voucher Beauty lag faratun de gift voucher Ezep ke faratun de 100 se rupya ke gift voucher Dr. Fatmat Mufliha deva haisate ka 500 rupya ke hadiya

0: لأمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرت قرآن كيو دعاني كافس كوريا داني هداة غمق مي برنامج أكو.